0: Esteu escoltant clàssics contemporanis.
1: El intidar طويل منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.